والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضل. اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله